0: Feminismo, cosmopolitanismo,
1: el musaadatu al mutabadalatu,
2: vzaimna pomoc,
3: inclusion, participation, collaboration, contribution, connexion,
1: kulturel segítség,
4: sisterhood,
5: kiosai,
4: complicity, unity,
1: musaadatu, muazarata, wa musanada,
4: friendship, connection,
6: solidarität,
7: generosity,
6: ajuda mutua,
7: solidarity, unity,
6: mutualità,
5: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
4: respect, pact, sisterhood, tolérance,
3: complicité,
4: assistance, alliance, cosmopolitisme,
6: взаимна помощь,
1: solidarità, solidarità, solidarità.
5: المساعدة المتبادلة المساعدة المتبادلة المساعدة المتبادلة المساعدة المتبادلة المساعدة المتبادلة المساعدة المتبادلة
4: Sisterhood.
8: Au commencement était le verbe. Moi, je veux bien, mais